0: مرحبا بكم، احنا مجموعين في حلقه جديده من برنامج انا وهو. الى ما عارفاش مستمعاتي كيفاش تردي البال علاقاتك، اليوم غنهضروا على هذا الموضوع وبالتفصيل مع ساميه. مستمعاتنا كنرحب بكم مره جديده، وساميه مرحبا بك حتى انت مره جديده، وشكرا على الحضور ديالك معنا.
1: شكرا لك على الدعوه ديالي لهذا البرنامج.
0: شكرا. ساميه، كما قلت في الاول غنبغيو نهضروا على انواع العلاقات اللي خاص اي مؤمنه ترفضها، يعني العلاقات اللي كيشكلوا خطر عليها، وبحال كيشكلوا خطر على علاقتها مع الله. سؤال اليوم بغي نسولك في الاول هو اين انواع العلاقات المؤمنين خاصهم يبنيو بصفه عامه؟
1: كاين بزاف ديال الانواع ديال العلاقات اللي نقدروا نقولوا ان اي واحد منا، يعني راجل ولا امراه، يقدر يبني في المجتمع. فمثلا غنقول العلاقه مع الجيران ديالي، العلاقه مع العائله، ممكن مع الاب والام، العلاقه مع الاطفال، مع الاقارب اللي ممكن بعد شويه، علاقه مع الناس في الكنيسه، مع الخوت ديالي في الكنيسه، علاقه في الخدمه. الى انا امراه وخدامه، اكيد عندي زملاء ليا في البلاصه فين انا خدامه، فهذه من العلاقات اللي نقدر نكون كندير. ولا ممكن الى انا مازال كنقرا، ممكن في الجامعه ولا في مدرسه، يعني في اي بلاصه، هذه بلاصه اللي نقدر نكون كندير فيها علاقات. يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال العلاقات اللي اي مؤمن يقدر يكون كيربط.
0: ساميه، اشنو كيقول الله في كتابه على العلاقات وخصيصا المحبه لكاع الناس؟
1: الله كان واضح بزاف هذا الموضوع، وهضر يعني في الكتاب المقدس وفي بزاف ديال البلايص، وكاينه ايات كثيره اللي كتهضر على المحبه ديال الله للناس، وكيفاش هو بغانا نكونوا بحاله، نكونوا كنحبوا الناس، يعني ما نكونوش كنتشرطوا ولا كنختاروا الناس اللي نبغيوهم، ولكن نبغيو الناس كاملين. ماشي نقول هذا حيت مؤمن انا غنبغيه وهذا ما غنبغيش، ولا غنختار الناس اللي كيعاملوني مزيان ونبغيهم، والناس اللي ما كيعاملونيش مزيان غنرفضهم. هذه شي حاجه اللي ما كايناش في الكتاب. فاكيد احنا كمؤمنين وباغيين نكونوا كنتبعوا الكتاب المقدس والوصايا اللي الله وصانا بها، خاصنا ضروري نكونوا كنبغيو الناس كاملين وما نفرقوش بيناتهم، ولا نختاروا نبغيو شخص وشخص الله. ونقدر نشارك معك في هذا الموضوع جوج ديال الايات. كاينه ايه في يوحنا 13 الايه 34 كتقول وراني كنوصيكم وصيه جديده، بغيو بعضياتكم وكما بغيتكم انا بغيو حتى نتوما بعضياتكم. فملي كنهضروا على المحبه ديال المسيح لينا، هو بغانا بالاغلاط ديالنا، بالخطايا، بكل الحوايج الخايبه اللي دزنا فيها واللي كانت في الماضي ديالنا واللي يقدر نكونوا مازال كنديروها، واخا هكاك هو كيبقى كيبغينا. فملي كيقول لينا بغيو بعضياتكم كما بغيتكم انا، معنيتها محبه من غير شروط. محبه يعني الواحد للشخص ديالو، ماشي الحوايج اللي هو كيديرها الزوينه هي اللي غتخلينا نبغيوه. والآية الثانية هي اللي كتقول أحبوا أعداءكم، هذه أكيد بزاف ديال الناس سامعين عليها. فالمسيح في هذه الآية كيوصينا نبغيو الأعداء ديالنا، يعني أي واحد ممكن يكون كيضرنا ولا يعني كيجرحنا، نبغيو الناس كاملين بدون اختيار.
0: ودابا غنوصلوا للنقطة الحساسة في الموضوع ديال هذه الحلقة، هو كيفاش المؤمنة ترد البال ديالها في اختيار علاقاتها.
1: اكيد نرد البال باش نختار العلاقات ديالي شي حاجه مهمه بزاف، حيت ماشي كاع العلاقات غتكون مزيانه ليا انا كمؤمنه. وكما كنعرفوا الكتاب كيقول كن ودعاء كالحملان حكماء كالحياه، فاكيد كاين علاقات اللي غتكون مزيانه ليا، كاين علاقات لله، فضروري خاصني نكون كنصلي الله يعطيني حكمه كيفاش نختار العلاقات اللي توافقني، يعطيني حكمه كيفاش ملي تكون شي علاقه ما يعني ما عندهاش شي هدف، ولا علاقه اللي ما مزياناش ليا واللي غتخسر العلاقه ديالي مع الله، نصلي ان الله يحميني منها، وحتى انا نكون راده البال ديالي. ماشي اي علاقه جات، ولا يعني مع بنت ولا مع ولد، ماشي اي علاقه غتكون صافي يلا نديروا العلاقه. لا، ضروري خاصني نكون كنفكر نعرف واش هاد الشخص اللي انا غندير معاه علاقه شخص مزيان، شخص غيعاونني نكون قريبه اكثر من الله. حيت الا ما كانش هاد الشيء وكان شخص غير غيبعدني على الله، غيكون احسن ما ندخلش في هاد العلاقه.
0: مزيان حتى شي مرات نتشاوروا مع الناس اللي قراب لينا، خواتاتنا اللي كبار او شي قادة في الكنيسة، ياك سامية؟
1: اكيد هادي شي حاجة مهمة.
0: بحالاش العلاقات اللي خصها ترفض في الدقة الاولى، يعني بلا ما تردد تقول اوكي هاد العلاقة ما صالحاش ليا انا رافضها.
1: كاين بزاف ديال العلاقات، وملي غنعطيكم امثلة يقدر تفهموا اكثر علاش انا كنهضر. مثلا غنقول انا بنت مؤمنه، عندي صاحبتي، فمثلا صاحبتي غتقول لي يلا نخرجوا بالليل وماشي مشكل نرجعوا بالليل معطل، مثلا مع جوج ديال الصباح ولا ربعه ديال الصباح، فاكيد هذه باينه انها علاقه ماشي مزيانه، حيت الا هي غتاخذني مثلا وتبعدني على الله، ويقدر ما عرفت شنو غندير انا في ديك الوقت اللي خارجين فيه حنا بالليل، ولا مثلا ممكن نمشي لشي بلاصه ماشي مزيانه مع شي واحد ولا شي وحده. هذه حوايج كلها اللي باينه انني خاصني نكون كنرفضها ونرفض العلاقه من الاول. والبنت اكيد خاصها تكون كترد البال لاي علاقه كتدخل فيها، وماشي تقول مثلا ماشي مشكل ندير هذه، ولا ماشي مشكل نمشي لهاد البلاصه ونكون مع هاد الناس وندير معهم اي حاجه كيديروها، وتفكر باللي الله حاميني. اكيد الله حامينا ويعني هو محافظ علينا وكل شيء، ولكن الكلمه كتقول لا تجرب الرب الهك، فانا ماشي غنمشي ندير شي حاجه خايبه وندخل في علاقه خايبه ومن بعد نقول لا راه الله حاميني. خاصني نرد البال ونعرف كيفاش نقول لا ونرفض اي علاقه بنت لي ماشي هي هذيك وماشي واضحه من الاول. فباش نلخص لك الجواب، العلاقات اللي ما كتكونش واضحه من الاول ولا كيبان لي فيها كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، من الاول نرفضها وبلا ما نتردد.
0: كاملين سميه كنغلطوا، شنو ممكن تنصحي الشابات وحتى الشباب اللي غاديين في علاقه ما صحيحهاش؟
1: اكيد كما قلتي كاملين كنغلطوا، كاملين دزنا بمواقف اللي بحال غلطنا فيها، وماشي مشكل نغلطوا حيت كنتعلموا من الغلط ديالنا. ولكن اللي نقدر ننصح به اي شابه ولا اي شاب داخل في علاقه ماشي صحيحه، علاقه غلطه وما كترضيش الله، انه في الوقت اللي هو يعرف بلي ديك العلاقه غلطه وماشي مزيانه يوقفها. ماشي غنجلس نفكر ونعطي اعذار لراسي ولا مبررات وما نبغيش نتخلى على ديك العلاقه، لا، خاص في البلاصه نقطعها. وهذه شي حاجه مهمه بزاف، وماشي غنجلس نتماطل في العلاقه ونكمل فيها. ومهم بزاف نكون كنصلي، حيت كل ما حنا صلينا كل ما قربنا اكثر من الله، كل ما عرفنا القلب ديالو اتجاهنا، وحتى يعني الافكار ديالنا وشنو حنا باغيين والحوايج اللي حنا طالبينهم كتغير اكثر حيت قربنا لله اكثر.
0: سامية أنا كنشكرك بزاف على الحضور ديالك وحيت جاوبتي على أسئلتنا اليوم في هذه الحلقة. مستمعتنا ديما كاين الجديد في الحلقة الجاية ديما على راديو معجزة.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: بغيت نحافظ على الوزن ديالي وتبقى فورمتي زوينة وفي نفس الوقت ما بغيتش نبقى بالجوع، هذا هو موضوعنا اليوم. مرحبا بكم مستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة. الحفاظ على الوزن ما عندوش علاقة غير بالمظهر وأنني بغيت نبقى في الوزن اللي مزيان، ماشي ضعيفة وماشي غليظة، ولكن هاد الشيء عنده علاقة حتى بالصحة ديالنا، حيت ملي الوحدة منا كتبدا ترد البال للماكلة اللي كتاكل وتبدا تفكر في الوزن ديالها وتبغي تاكل ماكلة صحية، هاد الشيء ماشي غير ما كيخليهاش تغلاض ولكن كيحميها من بزاف د الأمراض اللي يقدر تبان دابا ولا مع العمر ملي كنبداو نكبروا. على ديك الشيء اختاريت هاد الموضوع اليوم. أول حاجة غنهضروا عليها هي الماكلة. مهم بزاف نردوا البال شنو كناكلوا، حيت في هاد الأيام إلا كانت الوحدة منا خدامة وما كتلقاش الوقت الطيب كتاكل الماكلة ديال الزنقة، وهذه أكثر حاجة خاصنا نردوا لها البال، حيت الوجبات السريعة كتكون فيها سعرات حرارية بزاف وماشي بحال الماكلة ديال الدار اللي كنكونوا مطيبينها بيدينا وكتكون فيها الخضرة وبزاف ديال الحوايج اللي صحية لينا. وباش نفهموا مزيان شنو كيوقع في الذات ملي كناكلوا في الزنقة خاصنا نعرفوا شنو هي السعرات الحرارية. السعرات الحرارية هي الطاقة اللي كتاخذها الذات ملي كناكلوا شي حاجة، وهاد الطاقة كتستخدم ملي كنتحركوا ولا كنديروا اي نشاط، وإلا كانت هاد الطاقة اكثر من اللي احنا محتاجينه في النهار، بمعنى الذات ديالنا ما عندهاش فين تستخدم ديك الطاقة كلها، مثلا احنا دوزنا النهار غير جالسين في الخدمة ولا ما كانش عندنا شي حاجة نديروها، في هاد الحالة الذات كتخزن الطاقة على شكل دهون، وهكا كيبدا الغلط اللي من بعد منه يقدر يبانو بزاف الأمراض. ومن غير أن الوجبات السريعة فيها بزاف السعرات الحرارية في أغلب الأحيان ما كتكونش صحية، حيث ما فيهاش شي حاجة مفيدة للذات بحال الألياف ولا البروتينات. على هاد الشي مهم أن الماكلة اللي غناكلو في الدار تكون صحية ويكونوا فيها الألياف، حيث الألياف كيخليو الواحد يحس أنه شبع بالزربة وما كياكلش كمية كثيرة، وفي نفس الوقت السعرات الحرارية اللي في الألياف قليلة. وأكيد إلا كنتي من الناس اللي خدامين وكتغطي على برا ولا كتقراي وكتغطي على برا كتكوني ديما مزروبة وخاصك تاكلي بالزربة. ولكن اليوم غتعرفي واحد المعلومة مهمة، ملي تكوني كتاكلي خودي وقتك ومضغي الماكلة مزيان، حيت كل ما مضغنا مزيان كل ما قللنا الخدمة على المعدة، حيت في الفم كاينة واحد الأنزيمات هي اللي كتفتت الماكلة وهكا كتاخد المعدة وقت تقل باش تهضم. ولكن ملي ما كنمضغوش مزيان الماكلة ما كتفتتش في الفم، وملي كتوصل للمعدة كتاخد وقت طويل باش تهضم، وملي كتبقى الماكلة في المعدة كتخمر وكتنفخ الكرش. وحتى معلومة أخرى مهم نعرفوها، المعدة كتحتاج من 15 حتى 20 دقيقة باش تصيفط واحد الإشارة لواحد البلاصة في الدماغ سميتها مركز الشيبان. ولكن ملي كناكلو بالزربة المعدة كتقدر تاخد الدوبل ديال الكمية العادية حيث الدماغ ما كتوصلوش الإشارة بكري، وملي كتصيفط المعدة هاد الإشارة كنكونوا صافي كلينا بزاف. وإلا كنتي انتي من الناس اللي كتعجبهم الحلاوة حاولي تنقصي من الحلوة والشكلاط وحتى من المشروبات الغازية، حيث هاد الشي فيه السكر بزاف والسكر معروف أنه كيغلط، ومن غير هاد الشي عنده أضرار أخرى. وحاولي حتى في آتاي والقهوة تنقصي من السكر، واخا أنا عارفة ماشي سهل ولكن مع الوقت كنبداو نولفو نشربو آتاي والقهوة بلا سكر وهكا كنستمتعو بمذاقهم الطبيعي، وفي هاد الوقت ملي تبغي ترجعي تشربي السكر غيجيك باسل. وما ننساوش نهضرو حتى على الرياضة، حيت مهمة بزاف للصحة ديالنا. إلا كنا كنديرو الرياضة غير 30 دقيقة في النهار وخمس أيام في السيمانة هاد الشي كافي باش يحرق السعرات الحرارية وهكا كتنقص الدهون من الذات، ولكن العضلات كتبقى. نتمنى أن كل العيالات اللي سمعونا يكونوا استفدوا من نصائح اليوم في برنامج بنت بلادي زينة، وعرفي أنك زوينة كنتي غليظة ولا رقيقة، وأهم حاجة هي الصحة ديالك وتحافظي عليها، حيث الجسد ديالنا هو هيكل للروح القدس. شكرا على استماعكم لينا، ونتلاقاو غدا مع موضوع جديد في برنامج بنت بلادي زينة. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا
0: اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سؤال اليوم هو سؤال سولو يعقوب الخالو لابان. هذه قصة من الكتاب المقدس واللي كاينة في التكوين إصحاح 29 والآية 25. وحيت كما قلنا ديما أن في هذا البرنامج غنشاركوا معكم بعض الأسئلة اللي عند الله لينا والأسئلة اللي عندنا لبعضياتنا. الآية كتقول: وفي الصباح لقى ليئة وقال الخالو لابان: شنو هاد الشي اللي درتي ليا؟ واش ماشي على ود راحيل خدمت عندك؟ علاش تفليتي عليا وخدعتيني؟ كما قلنا هاد الآية كاينة في تكوين 29 والآية 25. هذا واحد الشاب كان سميتو يعقوب، كان عنده مشكلة مع أخوه عيسو، وهي تصيفط أمو عند خالو باش يجلس معاه. منين وصل عند خالو بدا كيعيش معاه، عجباتو بنت خالو اللي سميتها راحيل، وهو يقول لخالو: بغيت نتزوج براحيل. حيت يعقوب ما كان عنده والو، كان الاتفاق بيناتهم باش يخدم يعقوب عند خالو 7 سنين، ويكون هذا هو الصداق ديال راحيل. يعقوب فرح بزاف، وهذيك 7 سنين داز دغيا دغيا بالنسبة ليه، حيت كان كيبغي راحيل. منين جا الوقت باش يتزوج بها، دار ليه خالو حفلة ديال العرس، وفي الليل مشى يعقوب للخيمة ونعس حدا مراته بلا ما يشوف وجهها ولا يسمع صوتها. وفي الصباح لقاها باللي راها ماشي راحيل، لقاها باللي هي لي أختها. يعقوب بقى فيه الحال بزاف، مشى عند خالو قال ليه: علاش خدعتيني وتفليتي عليا؟ أنا خدمتك 7 سنين باش نتزوج براحيل، وانت عطيتيني ليئة. قال لي خالو: ما يمكنش نعطيك راحيل واختها ليئة هي الكبيرة ومازال ما تزوجاتش، وهذا الشيء مازال كاين في بعض البلايص والتقاليد ديالهم حشومة أنه تزوج صغيرة قبل الكبيرة. المهم خالو قال لي: عرفتي اش غادي تدير؟ من بعد سيمانة على هاد الزواج ديالك غادي نزوجك عاوتاني ونعطيك راحيل، ولكن غادي تخدمني 7 سنين وحدة أخرى. يعقوب مسكين فرح عاوتاني ووافق. كان ديك الساعة ما كاينش مشكل أن الراجل يتزوج شحال ما بغى العيالات، والعائلة ما كان عندها حتى شي مشكل. السؤال اللي سول يعقوب الخالو لابان هو: علاش خدعتيني؟ بالدرجة الشعبية ديالنا وسمحوا لي، هي علاش قولبتيني ولا علاش تفليتي عليا؟ وحنا عارفين باللي هاد الكلمة كتدور بزاف في المجتمع ديالنا، حيت كاينة بشكل كتير بين الناس، شي كيخدع شي كيتفلى على شي. لابان منين سولو يعقوب دغيا لقى ليه الجواب والحل للمشكلة اللي حطو فيها، وهذا الشيء اللي كيدير كل شيء، يخدعوا الناس ولا يحصلوا ويسولوهم: علاش خدعتونا؟ علاش تفليتوا علينا؟ دغيا كيلقاو الحل، وكيلقاو ديما الجواب، وكيبقاو مكملين يخدعوا ويتفلاو على الناس. علاش هذا الشيء كاين؟ علاش شي كيخدع شي؟ علاش الصدق والمعقول قلالو بزاف؟ سؤال اليوم موجه لنا كاملين: علاش؟ علاش؟ ما خصناش نلقاو الأعذار ونحاولوا نحلوا المشكل اللي درنا بالخديعة والضحك على الناس. اللي خصنا نديرو هو أننا نلقاو الحل لهذا المشكل. خصنا نتبدلوا من الداخل ديالنا، خصنا نتعلموا الصدق والأمانة والمعقول. نتمنى أن سؤال اليوم كل واحد فينا يفكر فيه. بغيت نقول لكم سالا وقتنا مع برنامج سؤال، نتفكروا في كل مرة كنسمعوا شي سؤال نجاوبوا ونطبقوه في حياتنا، وحنا موجودين نجاوبوا على كل سؤال. نتمنى نكونوا فهمنا سؤال اليوم، ونتلاقاو في سؤال جديد مع برنامجنا سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا: 06-01-96-59-57. 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. شنو الفضل اللي عندك؟ هذا هو السؤال اللي غنهضروا عليه اليوم في برنامج سؤال، واللي كما العادة كنقولوا أنه كل مرة الله عنده سؤال لنا وعندنا أسئلة لبعضياتنا، ماشي غير حنا اللي عندنا أسئلة لله. هذا السؤال هو كاين في إنجيل لوقا الإصحاح 6 الآية 33 و34، واللي مكتوب هو: إلا بغيتوا اللي كيبغيكم أش من فضل عندكم، حيث حتى المذنبين كيبغيوا اللي كيبغيهم، وإلا درتوا الخير مع اللي كيديروه معاكم أش من فضل عندكم، حيث حتى المذنبين كيديروا هكا، وإلا سلفتوا غير هادوك اللي كتمنوا يردوا لكم أش من فضل عندكم، حيث حتى المذنبين كيسلفوا للمذنبين باش يرجعوا ليهم فلوسهم. الله كيسولنا شنو الفضل اللي عندنا إلا حنا كنديروا هاد ثلاثة الحاجات مع الناس، واللي هي نبغيو غير اللي كيبغينا شنو الفضل، ونديروا الخير غير مع اللي كيديروا معنا الخير شنو الفضل، ونسلفوا غير اللي كيرد لينا شنو الفضل. الله بغي يشجعنا اليوم باش نرجعوا نفكروا شنو كنديروا. أكيد كل واحد إلا ما كنديروهمش بثلاثة بيهم رحنا كنديروا شي وحدة منهم. بزاف ديال الناس كيبداو يختاروا الناس اللي يبغيوهم، يختاروا الناس اللي يديروا معهم الخير. شنو الفضل؟ شنو الفرق بيننا وبين وحدين اخرين؟ شنو احنا تعلمنا؟ ياك الله قال لنا نديروا الخير، نعاونوا الناس، نحبوا الناس، نحبوا العدو ديالنا. الا ولينا احنا نختاروا ما عندناش فضل. المسيح ما كانش كيدير هكا. المسيح مكتوب عليه كان كيدور يصنع خير، كان يجول يصنع خيرا، يعني راه كيدير الخير مع كل واحد، كان كيشافي كل واحد، كان كيعطي لكل واحد اللي سولو واللي ما سولوش. انا كنقول الى كل واحد جلس مع راسه وبدا كيفكر في هذا السؤال غيلقى بصح باللي في حياته غير الناس اللي موالف عليهم واللي موالف كيشوفهم كل نهار. انا كيبان لي هنا باللي الله بغى يقول لينا شي حاجه. هو بغى يقول لينا إلا خاصنا نقلبوا على الناس اللي ما كيبغيهم حد، الناس اللي ممكن كيكون ما عمر شي حد قال لهم أنا كنبغيكم وبغيت نعاونكم، تما فين كاين الفضل؟ أنا كنظن باللي هادوك الناس اللي بغانا نعاونوهم، اسمحوا لي، اللي بغانا نعاونوهم نسولوا عليهم، نقلبوا على الناس اللي نديروا معهم الخير، ونقلبوا على الناس اللي محتاجين سلف ونسلفوهم طبيعة الحال إلا كان عندنا. انا كنقول الى كل واحد كيفكر بحال هكا وموجود يدير بحال هذا الشيء اللي كيدير المسيح، راه ما غيبقاش شي واحد محتاج، ما غيبقاش شي حد محتاج لا لشي حاجه ماديه ولا للحنان ولا للحب ولا لتا حاجه. وتما فين كاين الفضل؟ حيت في هذا الوقت الناس كلها مشغوله، الناس كل شيء كتجري، واللي محتاجين ما لاقينش اللي ما محتاجينش حيت ما شايفينهمش، واللي ما محتاجينش مجموعين غير مع الناس اللي ما محتاجينش. الناس ما بقاتش بحال اللي كانت زمان، ولا كل واحد كيكون غير مع اللي كيرتاح معاه. شحال هادي كانوا الناس كيعاونوا بزاف الناس اللي محتاجين وكيقلبوا عليهم وكيبغيوهم، كانوا كيدخلوهم حتى لديورهم ويعاونوهم. وهذا هو اللي الله كيسول عليه. إلا بغينا الفضل في الحاجات اللي كنديرو خاص نردو بالنا شكون كنبغيو وشكون كنعاونو شكون كنسلفو. الفضل هو بحال إلا بغينا نقولو الأجر من عند الله أو شي حاجة زايدة على اللي عندنا. بحال إلا كنتو كتسمعوا واحد المثل المغربي كيقول هذا الفضل وهذا رأس المال، يعني رأس المال كنخدم به والفضل هو شنو اللي ربحت. وهذا هو السؤال، شنو الفضل؟ شنو الفضل اللي عندك في شنو انت كدير وشنو انت كديري؟ انا بغيت نختم الحلقه ديالنا ونقول اليوم الله يفتح عينينا باش نشوفوا شنو كنديروا، ونتعلموا من سؤال هذا اليوم، ونقولوا لله حنا يا ربي بغينا الحوايج اللي كنديروا مع الناس يكون عندنا فيها الفضل. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقه جديده من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57 06-01-96-59.
96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذه الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا بغيت نرجع شوية للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا، من بعد ما آمنت بالسيد المسيح، كما العادة جاب كفران من الجامع، وهذه المرة كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالإمام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينة صفرو ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبة وتحشيمة كبيرة، هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمة كبيرة لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعة كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي إلا عرفوا أنا وليت مسيحية، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهادة ديالي، لأن هذه هي الإرادة ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشي قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهذه الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الإرادة ديالو ونثبتوا فيه في الإيمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامة، آمين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الإيمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه أو يشوفوهم معاه. وداز شي أيام قصيرة وجال عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الإيمان وقاري الإنجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينة فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركة في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم، واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار تانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف بالحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدأ يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين الطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرع يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لنا باللي هو عاش 3 ديال الملوك. اللي كنت بغيت نقول وهو السي المهدي كان كيعاود لنا بزاف القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لنا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لنا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد شجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون أكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت أحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي إمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت أنه الرب حبيبني بحب غير مشروط لما عرفته، لمجرد أنه أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرف قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه

ديالك أجي نقول لك. السلام عليكم مستمعينا ومستمعاتنا على برنامج أجي نقول لك في راديو معجزة. اليوم وكما تعودنا غادي نشوفوا موضوع اللي كيناقش القيمة الإنسانية. نحاول نصحوا أفكار غلطة يقدر تكون عندنا، نقدر نكون خديناها من المجتمع ديالنا أو من خلال التربية وزيد وزيد. غنحاولوا في الحلقة ديال اليوم نقرأ آية من كتاب الله اللي تعاوننا باش نحسوا بالقيمة ديالنا، نحترموا القيمة ديال الناس الآخرين، ونفهموا أكثر كيفاش الله كيشوفنا، حيث النظرة ديالو لينا هي الأساس. الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم سميتو أجي نقول لك حتى حد ما يستاهل. الله تبارك كل واحد فينا بنعم وعطايا كثيرة ومواهب. كل واحد فينا متميز بحويجات الله عطاها له مختلفة على شنو كاين عند الناس الآخرين. أنا هنا ما كنتكلمش على الحوايج اللي أي واحد يقدر يكتسبها، بحال فلوس إلا جات من خدمة الواحد دارها، أو لمستوى الواحد وصل ليه حيت اشتغل عليه، سواء في العمل أو لموهبة معينة إلى آخره. لكن أنا كنتكلم على المواهب الطبيعية والمواهب اللي الله كيعطيها لنا، حيت في الحقيقة هادو حويجات اللي خديناهم فابور بالمجان، ما عطينا والو في المقابل ديالهم، وفي الحقيقة حتى واحد منا ما يستاهلهم. لكن الله بالنعمة ديالو اختار أنه ينعم على كل واحد فينا بهاد الحويجات هادو بسبب محبته لينا، وهذا من فضله علينا. علاش كنقول هاد الهضرة هادي وطولت في هاد الكلام؟ حيت بزاف ديال الناس كيبداو يفتخروا بهاد العطايا وهاد النعم، وهاد التصرف هذا يقدر يطيح من قيمة الناس اللي دايرين بهم. وحتى انت مستمعتنا العزيزة، وحتى انت مستمعنا العزيز، ملي كنبداو نتيقوا ان هادوك الناس عندهم قيمة اكثر منا بسبب هاد النعم هادو، كنحتقروا نفوسنا. وعلى ديك الشيء ربي في كتابه العزيز الكتاب المقدس كيوضح ان حتى واحد فينا ما خصوش يفتخر لا بالنعم ولا بالعطايا ديال الله، حيت هي ماشي منا، لكن الله عطاها لينا وحتى واحد فينا ما يستاهل. كيقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 10 والآيات 17 و18، اللي كيفتخر يفتخر بالرب، حيت ماشي اللي كيشكر راسه هو اللي مقبول، ولكن هذاك اللي كيشكره الرب. وحنا عارفين باللي أعظم عطية عطاها لنا الله هي يسوع المسيح، والخلاص والنجا اللي جا من خلاله، وهو متاح لكاع الناس. الله ما تفرقش ما بين الأجناس واللغة والعمر والمستوى الاجتماعي والثقافي، لكن عنده كل الناس بحال بحال. وعلى هاد الشي كيقول في واحد الآية واحدة أخرى كاينة في رسالة أفسس الإصحاح 2 والآيات 98، كيقول هكا: حيت بالنعمة ديال الله نجيتو بالإيمان، وهاد الشي ماشي منكم، ولكن راه الله نعم عليكم به، ماشي بالأعمال ديالكم باش حتى واحد ما يفتخر. مستمعينا العزاز، أجي نقول لكم كلام المعقول، حتى واحد منا ما يستاهل. سواء كنتي كتفكر أن الناس الآخرين عندهم عطايا وعلى ديك شي هم أحسن منك، أو لك تظن باللي انت أحسن من الناس الآخرين بسبب النعم اللي الله عطاها لك، جا الوقت اللي تقول فيه أنا ما نستاهلش وحتى واحد ما يستاهل، لكن كل شي جود من الله علينا. وهكا غتعرف القيمة الحقيقية ديالك، وغتعرفي القيمة الحقيقية ديالك في عينين الله اللي كيعطينا كل حاجة. نتلاقاو في حلقة جديدة. الله يبارك حياتكم.

لينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بك معنا، معاكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع اخبار. اختي مالكي جيتيني؟ ماشي هي هذيك؟
1: خليني عليك اسر الله يحفظك، راه ما فيا اللي يهضر معك دابا.
0: علاش عاوتاني؟ اش درت لك؟
1: راك عارفه وبلا ما ديري ما فراسك والو، قدام الناس شفتيني ضحكت وبديتي كديري في دوك لي كومونتير ديالك، عافاكم شويه السكات، بركه من الهضره، بركه من الضحك وخليونا نخدمو وصافي. شفتيني فهمت راسي وسكت، ما كانش عليك تزيدي فيه وتحرجيني قدام كل شيء.
0: المهم انا حاولت نشرح لك، بغيتي تفهمي فهمي، ما بغيتيش كتبقى مشكلتك.
2: يا البنات مالكم؟ اش واقع؟ غواتكم كيتسمع من بعيد.
1: والو ما واقع والو.
2: ما يمكنش هاد الغوات كامل وكتقولوا لي ما كاين والو.
0: هي معصبه عليا حيت قالت لك انا قبيله منين هضرت كنت قصدها هي. حاولت نشرح لها ما بغاتش تفهم. اش بغاتني ندير ليها؟
1: وداك الشيء اللي قلتي راه كان واضح وباين، وزيدون هاد الايامات كامله وانت حاطه عليا.
2: واخا البنات غير سمحوا لي، ولكن انا غنتدخل. اول حاجه قبل ما تهضروا في المشكل، واش صليتوا بعدا؟
1: اودي اين اصلا؟
0: لا صراحه كاع ما صلينا.
2: ايوا شتو، انا نقول لكم الحق، الصلاه شي حاجه مهمه قبل ما نناقش اي خلاف، حيت منين كطلب ربي باش يتدخل ويعطيك قلب نقي ما غاديش تبقى تشوف غير القشه اللي في عين صاحبك، حيت غتولي تبان لك الخشبه اللي في عينيك كبر منها، والمشكل كيولي يبان بسيط بزاف. هذا بفضل نعمه المحبه اللي كيعطيها لنا ربي، واللي جا معاكم نتوما بجوج في علاقه صداقه قويه. عاودوا جلسوا وهضروا بشويه، وكل وحده فيكم تحاول تتفهم الاخرى. انا غنمشي ونخليكم تهضروا، وعندكم ما تجلسوش مع بعضياتكم.
0: اختي ثقي بيا، ما قصدتكش انت قبيله في هضرتي، المحبه كتصدق كل حاجه صاحبتي. سمحي لي حيت قلقتك بلا ما نقصد، راك عزيزه عليا.
1: تانتي سمحي لي بزاف، انا ما حسيتش براسي حتى انفعلت عليك بلا ما نحاول نفهمك.
0: عادي يا اختي، هذا الموقف بعدا راه علمنا درس مهم.
1: ويه الا عفتا صرا شنو غندير؟ غنمشي بصراحه عند خالتي ونقول لها شكرا، حيت هي اللي تدخلت بيناتنا وحلت هذا المشكل.
2: ايه بصح عندك الحق، يلا صافي انا مشيت نخليك دابا.
1: خالتي شكرا لك بزاف، والله يخليك لينا وتكوني ديما بركه بيناتنا، انت اللي تدخلتي وحليتي هذا الموقف وخليتينا نتصالحوا، الله يباركك يا خالتي.
2: امينه بنتي، ما كاينلاش تشكريني، انا تدخلت باش تصلحوا علاقتكم مع بعضياتكم وما تخسروش الصحبة ديال سنين، وحتى ربي ما يبغيش علاقتكم تضيع ولا تبدل، وعلى داكشي انا تدخلت وهضرت معاكم. وشكرا لكم تانتوما اللي تقبلتوا الكلام ديالي وتصرفتوا بالزربة، وهكا خاصكم ديما تهتموا بعلاقتكم وتردوا البال لبعضياتكم، ما تخليوش المشاكل تكبر ويدوز عليها الوقت بلا ما تحلوها.
1: بصحة خالتي، هاد الهضره اللي قلتي معقوله وخاصنا نردو بالنا، حيت مشاكل بحال هكا كتخلي العلاقات تهرس بالزربه. ولكن الموقف اللي طرا اليوم علمني بزاف د الحوايج، والمره الجايه غنحاول نضبط راسي ونطلب ربي يعطيني حكمه قبل ما نهضر في اي مشكل.
0: تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

الحياة الأفضل. امرأة تريد حياة أفضل، تريد إزالة بقع الزمان الأوحل والعيش في سعادة، لكن الزمان يثقل كاهلها ويذهب بها من ثقل للأثقل، رغم أنها لا تطلب من الحياة سوى من يريحها ومن يكفل، رغم أنها لا تطلب من الحياة سوى من يريحها ومن يكفل، من يكون بالثقة أجدر، من يراها بين النساء كونها الأجمل. ولكن ما زال الشيطان يقتل قبل أن يقتل، ترصدها ليدمرها، بدد أحلامها وهي تتوسل. أصبح قلبها كقلب مستعمل، يكره الكل ومن بها في كرهها سيقبل. صرخت لله لأنها تعبت زمانها المر كالحنظل، وقبل أن النهار يكمل سمع الله صوت بكائها، فقوى قلبها وضعفها أبطل. فصرخت في وجه الشيطان ارحل ارحل، فخاف الشرير ورحل. أعطاها الله كل ما كانت تسأل، أصبحت تعيش السعادة، أصبحت تعيش السعادة، العمر الحلو بدل الحنظل. لأن الله يحبها، يحبنا ويهتم بنا، وأحزاننا يزيل ويبطل، وحبه دائما يرسل. قصة امرأة حياتها أصبحت

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه في هذه الأيام هذه على العلاقات، العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس. في الحلقة اللي فاتت هضرنا على الله بغانا نبغيه كل الناس، ماشي غير العائلة ديالنا ولا جيراننا، ونبغيوهم بحال نفوسنا. وهاد الحلقة هذه غاد نهضروا على طبيعة ديال المحبة اللي بغى الله نحبوا بها الناس كاملين. الله ما بغاش نحبوهم بالهضرة ولا عيف قلوبنا، لكن بغى نبينوا هاد المحبة هذه بطريقة عملية، منين نشوفوهم محتاجين ولا نقدروا نديروا من أجلهم شي حاجة. المسيح قال في واحد المثل، كيهضر مع الناس، مع التلاميذ، منين غادي نموتوا، منين غادي نتلاقاو معاه وغادي نشوفوه، وغادي يسولنا واحد سؤال. الجوج ديال النوعيات ديال الناس، هو قال حط بعض الناس على اليمين ديالو وحط بعض الناس على اليسار ديالو. الناس اللي على اليمين ديالو قال لهم انتم مباركين، اجي ورثوا المملكه ديال الله اللي موجدة لكم من شحال هادي. علاش؟ قال لهم حيت جعت ووكلتوني، حيت عطشت وعطيتوني نشرب، حيت كنت غريب وما عنديش في النعس وضايفتوني، حيت كنت عريان وكسيتوني، حيت كنت مريض وزرتوني، حيت كنت في الحبس وجيتي طليتوا عليا. وهاد الناس اللي داروا هاد الحوايج هادو قالوا ليه وقتاش يا رب انت كنتي جيعان ووكلناك، ولا عطشان وعطيناك الشرب، وقتاش شفناك غريب وضايفناك، ولا شفناك عريان وكسيناك، وقتاش كنتي مريض وجينا عندك، ولا كنتي في الحبس وجينا عندك. قال ليهم المسيح اللي دار هاد الشي بالناس الاخرين راه بحال الا داروا بي انا شخصيا. والمسيح قال لهم هاد الشي حيت كل واحد من الناس هو الخليقة دياله، وحيت هو كيهتم بالناس وكيبغيهم، وكل واحد عنده مهم وعزيز عليه. فمنين كنديروا شي حاجة مع شي حد من الخليقة ديال الله، راه بحال درناها به هو شخصيا. فهذا هو الطبيعة ديال العلاقة اللي الله بغى تكون عندنا مع الناس. منين نشوفوا كاين شي حاجه نقدروا نديروها من اجلهم، نديروها من اجلهم. منين نشوفوا شي حد مريض، عين نزوروه، عين نجلسوا معاه، عين نسولوا عليه. ما يمكنش نقولوا تنبغيو شي واحد ونشوفوه ما عندوش ما ياكل وما نعطيوهش الماكله، هذه ماشي محبه. ما يمكنش نشوفوا شي واحد ما عنده ما يلبس وما نعطيوهش ما يلبس وحنا عندنا ونقولوا هذه محبه. لا، المحبه هي اللي كتبان عمليه، خاصها فعلا تكون في الحياة ديالنا، ماشي بالهضرة. ما عندها أي قيمة وأي معنى إلا كانت عارف قلوبنا وما بانش عملية في الحياة ديالنا. قال الكتاب المقدس اللي كان عنده معيشة ديال العالم، زعما شي حد اللي لاباس عليه وعنده الفلوس عنده وما محتاج شيء، وشاف شي واحد خوه هنا المقصود ماشي خوه من بوم، ولكن خوه من الإنسان، شي واحد محتاج وما عندوش، وسد الأحشاء دياله، يعني سد قلب دياله، ما حسش به. كيفاش تكون محبة ديال الله فيه؟ ما يمكنش تكون المحبة ديال الله فيه. لا، المحبة ديال الله فينا راه ما يمكنش نشوفه شي واحد محتاج وما نعاونوش، وخاتا احنا ممكن نكونوا محتاجين من ذاك القليل اللي عندنا غادي نعاونوه. فذاك شي علاش قال لهم يا أولادي، يا وليداتي، ما تنحبوش بالهضرة ولا باللسان، تنحبو بالعمل وبالحق. فإلى احنا يا خصنا نحبو الناس كما الله بغانا نحبوهم وتكون عنا علاقة مزيانة معهم، خص المحبة ديالنا ليهم تكون باينة في حياة ديالنا، في العمل اللي نقدروا نديرو من أجلهم شي حاجة. قولي ليه ممكن الناس جرحوك، ممكن الناس ما داروش معاك هاد الشي اللي الله بغاك تديري معاهم، لكن بداي انتيا وريو المحبة ديال الله من خلال حياة ديالك وسلوك ديالك معاهم. قولي ليه يا رب أنا تنشكرك من أجل العلاقة اللي بغيتي تكون بيني وبين الشعب ديالك، بيني وبين الخليقة ديالك، بيني وبين الأقرباء، اللي هما كل شخص محتاج لشي حاجة وأنا نقدر نديرها من أجله، من العائلة القريبة ولا من العائلة البعيدة، العائلة الصغيرة ولا العائلة الكبيرة. أنا بغيت نوري المحبة ديالك عمليا لكل الناس اللي دايرين بيا، ولا ممكن نتلاقى معاهم، نزور مريض ولا نكسي عريان ولا نزور محبوس شي حد في الحبس، ولا نعطي شي واحد جيعان نعطيه الماكلة. أنا بغيت شي واحد حزين ندخل الابتسامة في حياته ديالو، ندير شي حاجة من أجله، نبين المحبة ديالك يا الله اللي هي ليا ولكل واحد فينا من الناس، في اسم يسوع أمين.

معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقولك. مستمعينا العزاز، سلام ونعمة المسيح لكم. مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه من برنامج أجي نقولك. الحلقة اليوم موضوعها هو خليك في طبيعتك. أجي نقولك خليك في طبيعتك، واختارينا هذا الموضوع حيت كما تعودنا في البرنامج ديالنا كنتكلموا في مواضيع اللي كتشرح شنو هي القيمة ديال الإنسان وكيفاش الله كيشوف للبشر اللي خلقهم هو بكلمته. كنحاولوا نقراو قصص أو آيات من كتاب الله اللي كتعاوننا نفهموا هاد القيمة هذه. والموضوع ديال خليك في طبيعتك عنده علاقة كبيرة بالقيمة ديالنا، حيت تكون كل واحد فينا كان عارف قيمته ومتمسك بيها وفاهمها مزيان، ما غاديش يكونوا عندنا ناس اللي كيحاولوا يتشبهوا بناس وحدين اخرين في طبيعتهم وتصرفاتهم وافعالهم. واللي بغيت نقول ليك اليوم مستمعتنا وحتى انت مستمعنا هي انه كل واحد فينا متميز على الاخرين، وما يمكنش نحاولوا نقلدوا الناس حيت هما ناجحين او مقبولين او لمحبوبين. لكن كل واحد فينا خاصو يقتنع باللي ربي من اللي خلقه حط فيه حوايج، يعني مواهب وصفات اللي ما كاينه في حتى شي حد اخر. وهذا الشيء كيعني انت عندك قيمه في ذاتك، وانت عندك قيمه في ذاتك. ما نحتاجوش نكونوا بحال شي حد باش تولي عندنا قيمه. اجي نقول لك خليك في طبيعتك، حيت هذيك هي احسن حاجه واكثر حاجه غتعرف تكونها. ملي غتحاول تشبه بالناس وتقلدهم ما غاديش تقدر تولي بحالهم 100%، وهكا غتلقى راسك ما انت كتشبه لشي حد، ما انت محقق ذاتك. وبهذا الطريقه كتكون انتايا وانتيا هما اللي ضيعتوا القيمه الحقيقيه اللي عطاها لكم الله. قيمتك في ذاتك، والله ما يبغيكش تشبه بشي شخص واحد اخر. وهنا خاصنا نفرقوا ما بين نقتديو بالناس واننا نتشبهوا بهم. نقتديو بشي حد معنيتها نعتبره قدوة حسنة في الأخلاق في التعامل، وهذه شي حاجة مزيانة. لكن من اللي نكون كنقتدي بشي واحد خاصني نفهم باللي أنا كنعيش حياتي بطريقتي، وهذا الشخص اللي أنا كنقتدي به كنقتدي به في كل ما هو أخلاقي. الله ما غاديش يبغينا نتشبهوا بالناس، حيت كتابه العزيز قال الزين ديال الشمس بوحده، والزين ديال القمر بوحده، والزين ديال النجوم بوحده، وكل نجمة زينها مختلف على الأخرى. وهذا الشيء في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والآية 41. هاد الآية كتبين باللي كل حاجة الله خلقها ميزها على الحوايج الاخرين واعطاها قيمة في ذاتها. وحتى انتي وحتى انت عندكم قيمة بلا ما تشبهوا بشي حد. هنا يا مستمعاتنا ومستمعينا كتسالي الحلقة اليوم، ما تنسوش خليكم في طبيعتكم. الله يبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ذاك الوقت شي تجربه او في المستقبل، وبصح يا خوتي هاد الملك داز فواحد التجربه صعيبه وخطيره، ما نقولش انا غادي نفلس، راه حنا كنعيشو في هاد العالم اللي كيملك عليه ابليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربه، وما تملوش من الصلاه، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن انا غلبت العالم، امين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبه بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السي المهدي اللي هو دابا في المجد. في رساله يعقوب كنتشجعوا وكنتعلموا كيفاش نمروا في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معنا، كيكون انتصار ما حدنا ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبو مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى نتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص، وكيكمل الوعد ديالو معنا الا كنديرو بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو، وما كنخرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب كيف ما العاده في المغرب، درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هذه الحاله ما قدرتش نصوب الوراق ديالي، الوراق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما قدرش يكون عندنا وراق الطبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا، وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد. وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوص ديال الكنيسه، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف 8 سنين ورجلي بلا خدمه، و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي، وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امنتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهاده ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا، كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظه القران وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. ملي راجلي كيتكلم معاها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، واخا كنا ثابتين وثابتين
كنتسناو الرب، وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى رجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه. وكنت كنتشجع بالمزامير، خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا، وكانوا كيتفتحوا واحده مر واحده. في الاول رجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيه اخرى، وشرينا الدار اللي كنا ساكنين فيها، ومولاها باعها لينا بثمن مزيان. وهذا الراجل كان مزيان بزاف، ما عمره زير علينا باش نخلصوه او قال لينا خرجوا لي من داري. كان كيصبر بزاف، وكنت كنشوفه بحال شي ملاك جابوا الرب في حياتنا. وكنت كنصلي من اجله، من اجل ولاده، يعني من اجل عائلته. وبالصح الرب باركه بزاف هو وولاده، وهو كاثوليكي ولكن قلبه مزيان، وعنده سميه ديال الملك، هو سميته ميغال بالعربيه ميخائيل. وعلاش كنتكلم لكم على عليه؟ حيت هو مستحق نكرمه، حيت هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق، وهذا الشيء من الرب، له كل المجد والكرامه. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة أخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

كما يشتاق الإيل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله، إليك، إلى الإله الحي عطشت نفسي. فمتى أجيء وأرى وجه الله؟ أحبك يا رب يا قوتي.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق نكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي يا المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، وفي علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسب صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Hola a todos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Marcos Céspedes, autor del libro ¿Por qué tienes miedo? Quiero enviar un saludo especial a la emisora Radio Vida en la 95.1 FM. Que Dios os bendiga y un abrazo fuerte para todos los que nos están escuchando.